0: سيء
1: لا كورة
2: دكتور ندرس
3: أيوة أسرع خلاص أسرع
4: Cante com a Morcegão FM.
5: That's right.